واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل وجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع إلى أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطيا، وتيتوس إلى دلماطيا، ولوقا وحده معي. خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس أحضرها متى جئت، مع الكتب أيضا ولا سيما الرقوق.

0: اسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا، وفي احتجاج الأول لم يأتي إلي أحد بل الجميع تركوني، لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي، هذا الذي له المجد إلى ظهر الدهور. آمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيت أونيسيفوروس وأرستوس، بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتس مريضا. بادر أن تأتي قبل الشتاء. يقرأ السلام أفوبولس وبوديوس ولينيوس وإقلوديا وجميع الإخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم. آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أباء أخوتي. آمين.
1: الكاسر يكون من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته على جميعنا. آمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العديد، أن يعلم أرعو رعية الله التي بينكم وتعادوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعية، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان أخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين، فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتدعه، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على أخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم له السلطان والمجد إلى الأبد. آمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا، إن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديق المختار التي في بابل ومرقس ابني، سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ومن ميليتيس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاء إليهم قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود، كيف لم أخف شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرك، ولكنني لست أحتسب لشيئي ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن أنا معكم، والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذي مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشاهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها نظارا لترعوا كنيسة الرب التي أقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم زآد من خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أيضا سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ ورائهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع القديسين، فضة ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان، في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن تتعب وتعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جسع على ركبتيه مع جميعكم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبروه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 14 من شهر مصر المبارك، أحسن الله استقباله وعاد علينا عليكم وأنتم مغفور خطايا الأسامة قبل مرحمة ربي أبي وختي أمين.
2: في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار الآية العظيمة التي صنعها الله في عهد البابا سأوفيلوس البطريرك 23، وذلك إنه في كان مدينة الإسكندرية رجل يهودي اسمه فليكسينينوس، وكان غنيا جدا ومدققا في شريعة موسى، وكان بها كذلك مسيحيان فقيران، فقال أحدهما: لماذا نعبد المسيح ونحن فقراء وهذا اليهودي غني جدا؟ أجابه الثاني قائلا: إن مال الدنيا ليس له عند الله حسابا، ولو كان له حسابا لما أعطاه لعابدي الأوثان والزناه واللصوص والقتلة، وإن الغني إن الغنى ليس دليلا كافيا على رضا الله. فالأنبياء والرسل كانوا فقراء، فلم يقتنع الرجل فذهب إلى فليكسينوس اليهودي وسأله أن يقبله في خدمته، فقال له: لا يحل أن يخدمني إلا من يدين بديني، فإن أردت صدق فأعطيتك. أجابه قائلا: خذني عندك وأنا أعطنك دينك وأعمل جميع ما تأمرني به. فأخذه إلى مجمعهم، وهناك سأل رئيس المجمع أمام جماعة اليهود قائلا: هل تكحد مسيحك تصير يهوديا مثلنا؟ أجابه نعم، وهكذا أنكر المخدوع مسيح وأضاف إلى فقره المادي فقر الإيمان، فأمر الرئيس أن يعمل له صليب من خشب وأعطاه قصب عليها إسفنجة مملوءة خلا وحربة، وقائلا له ابصق على هذا الصليب وقدم له هذا الخل واطعنه بالحربة وقلت عنتك أيها المسيح. ففعل كل ما أمره به، وعندما طعن الصليب المجيد سال منه دم وماء إلى أن نزل على الأرض، ثم سقط ذلك الشرير ميتا يابسا كأنه حجر، فاستولى الخوف على الحاضرين وآمن كثيرون منهم وصاحوا قائلين نحن نؤمن بالسيد المسيح الإله الحقيقي. ثم أخذوا من الدم ومسحوا عيونهم ووجوههم وأخذ منه أيضا فليكسينوس ورشه على ابنته العمياء فأبصرت في الحال، فآمن هو وأهل بيته ويهود آخرون كثيرون. ولما سمع البابا سأوفيلوس أخذ معه بعض الكهنة والشعب وذهب إلى مجمع اليهود وأبصر الصليب والدم، فأخذ منه وتبارك وبارك الشعب أيضا، ثم نزع الدم من الأرض ووضعه في إناء واحتفظ به للبركة، وأمر بنقل الصليب إلى الكنيسة. وبعد أن أخذ إقرار الحاضرين بالإيمان عمدهم باسم الآب والابن والروح القدس وصاروا مسيحيين ومجدوا الله. بركة الصليب المجيد فتكن معنا جميعا، ولربنا المجد دائما أبديا. آمين.

0: Evangelio. Pues mara uten je bis ne yuchan vran mshu sinteni gom kiri efluxun tu katayu anna nagi yu evangeliyu ta nagnos ma.
1: Doxa si kiri e.
0: خافت الله ونسكر سماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر بركاته
1: وعلى جميعنا
0: بن شاي صوب بنوت ابن سدير بنوت ريني صوت بي خريستوس بشير ام بنوت ام كيو نفشاي ني بيوفا بنوت بي
1: دقصاصي كيري
0: من مزامير ابينا داود ان بركات علينا مين امسكت بيد اليمنى ومشورتك هديتني وبالمجد قبلتني وانا خير للالتصاق بالله وانا جعل على الرب اتكالي لاخبر بكل تسبيحك في ابواب ابنة صهيون.
1: هللويا.
0: فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ على أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم القصادات. الرب عن يمينك يا أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مآر. الرب يحفظ لنا حياتكما.
1: أمين هللويا.
0: بارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيضع خرافه بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع أما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا الحق أقول لكم إني أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. أما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف فيخطف الذئب الخراف ويبددها لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الأب يعرفني وأنا أعرف الأب أيضا. أنا أضع نفسي عن خرافي ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون راعية واحدة لراع واحد.

0: portove me choi sari Nyo soe benzi ke oz ava makar beves kovoz kenen no benane vorje fez marodim yot nivishi nimbem nam bae soe triya sinje ke vot noste mos tentione.
1: Sofia se obruscomen criele son criele son genom esmi
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب رب الكل خالق السماء والارض ميرو ملي ورا نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجله نحن بشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا نادى بالله سبوتي تعلم كبرى قام بين الأموات اليوم الثالث كما كتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين نبي أيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبت من الآب نسجد له من جده مع الآب والاب ناطق الأنبياء ونيس أحد مقدسة ونعترف معه دي واحد

الذي داخل إلى العالم بحسد إبليس. هدمته بظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يوم

ومن كل دنس ومن كل غش ومن كل ريان ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيد أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على زهر اسمك، قفوا برعدة ولا شرق، انظروا نور.

0: خلاص انا عامله انا بالميلاد فوقان الذين من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا سيرنا اطهارا بروحك القدس. هذا الذي احب خاصه الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا مساكين به ما بعينا من جهه خطايا نزل الى الجحيم من قبل الصالحين
1: حقا نؤمن
0: بين الأموات في اليوم الثالث صعد للسماء وجلس عن يمينك أيها الأب حدد يوما للموجزة هذا الذي يأتي في اليد المسكونة بالعدل يعطي كل واحد فواحد كنحو أعمى

0: نه السر العظيم الذي للتقوى، لأنه في مورس من أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. هذا خبزا على يديه الطيران اللتين بلا عيب ولد من السنة الطباويتين المحييات.
1: نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين.
0: نظر إلى فوق نحو السماء إليك الله بأسيد كل أحد واشكر.

أما هو أعطى تلميذ قدس نصر طارق أن يأخذ كل منه كلكم، لأن هذا هو جسر الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا صنع

0: المستحق إن كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك تارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: أمين.
0: التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل الأصق فالأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا أذكر يا رب أبانا الطبا المكرم رئيس الأساقفة البابا لمبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مار
1: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يقرؤون قطيعك بالسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم.
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن.
2: أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا.

0: خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل موضع وكل ديارات آبائنا
1: يا
0: الأرثوذكسيين
1: رب ارحم.
0: والساكنين فيها بمن إلا. تفضل يا رب بأن نرفع

0: يفرح ويرد لروح رسول تكسر أسمارها دهن زرع الحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إقليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اسمع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم

هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن أشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البال، آباء الأطهار وسلامة الأنبياء ورسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين

0: ألت وطن الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا الصادق الصاد وشهيد، والقديس فانوسيس الشمامسة والشهداء، وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويرس ومعنودس قورس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس خاتم شوسكان، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس تودوسوس، والقديس توفيلوس، والقديس ديمتروس، والقديس كريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غرغوريوس الناطق بالايات، والقديس غرغوريوس الصانع العجاب، والقديس غرغوريوس الارماني، والثلاثمائة وثمانية عشر المجتمع بنقوى، المائة والخمسين بمدينة القسطنطينية، والمائة تاني بأفسوس، نيم بن يوتن ذكاوس بن الشاب أنطونيوس، نيم بثمية بابا بن بشوم تيت أواب أبا مكارم نشير تيرو نستابرو بوروس، نيم بن يوتابي أنس بيغم نسم بن يوتابي بشوم بثمي برومن تيليوس، بي من ريتن سوتير أغاثوس، نيم بن يوتابا باب لبرفتو ميزيكيل بف ماثم شوي سنيوتت أواب بن روميوس ماكسيموس تم الماتيو سيت مارتيروس نخلون تشيت، نيم بي غوريت أواب بابا موسم النسكان برزبتيروس، نيم بن يوتابا دانيل في غومينوس بن يوتابا إس زيروس ببرزبتيروس بن يوتابا بخون فاتو تروس بف ماثيتيس، نيم بن يوتابا شينوتي باش مسيبوس بف ماثيتيس، وابان البابا كيرل السادس، وابان بابراموس والفيم جيزا، والقمص ميخائيل بحيره الميزو، وابونا بشوي كامل، وابونا يوستس الانطوني، وارشدياكون حبيب جرجس، وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات مطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا مجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
1: والقارئون فليقولوا أسماء بان البطرك القديسين الذين نقضوا ربنا نفوسهم أجمعين، واغفر لنا
0: هؤلاء
1: خطايانا.
0: كل واحد يا رب، الذين ذكرنا اسمهم، والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا، والذين ليسوا فينا، الذين ركضوا تناحوا في الايمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب، اذكر عبيدك المنتقلين، ابونا بيقول مسعد، وابونا بتنغمرنيوس، وابونا شنودة كمال، والمنتقلين طلعت باشا وسامي حنا ورضا، شكر الله، وجورج مرقص، وعيسى عزيز، ومنتقلات مريم، يوسف، وزي إليا. تفضل يا رب نفوسهم جميعا في احضان ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، في الموضع الذي هرب من الحزن والكاب والتنود، في نور قديس

0: واهدنا الى
1: آمين.
0: ملكوتك، كما ايضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس كل شيء الكريم والمبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس، سلام لجميعكم.
1: ولروحك ايضا.
0: نشكر الله على ابدا كل ربنا ولا ينقل يسوع المسيح لانه جعلنا اهلنا نقف في هذا الموضع المقدس فاعدين الى فوق نخدم اسمه القدوس ان صف اون مارنتي اورف بوز انت في ايتين انا مبشا انت متش بالنا انت مطالب شي سنتين في مستريون النوتي او هن اثمو
1: امين
0: بيسو ما

المال على هذه المائدة اليوم عمانه إلى لحم الله الذي يحمل خطيئة العالم جالس على كرسي مجده الذي يقف أمامه جميع طغمات السماء الذي يسبح الملائكة بصوت البركة خروا يسجد له رؤساء المال.

غير المتجسد دينيا يقولون تسبحت ثلاث تقديسات ال 24 قسيسا جلوسا على الكرسي 24 اكل ذهبا على رؤوسهم 24 جاما من ذهب في ايديهم مملوءة بخور الذي هو صلوات القديسين ويسجدون امام الحي الى

المئة والأربعة وربعون ألفا البتولين غير الدارسين يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس أمين الليل ويا. ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين قدوس الله الآب ضابط كل أمين الليل ويا. قدوس ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح أمين الليل ويا. قدوس الروح القدس البركليت آمين.

المقدس وثن مملوء مجدًا وآل الهلال القديسة الطاهرة مريم العذراء أمين الليل ويا مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين الليل ويا من أجل هذا مخلصنا الصالح سرق قائلنا جسدي هو ما أكل حق دمي هو ما شرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا

0: لك سيدنا انفسنا وسيدنا وارواحك يا بقلب انت انك سبحان الله بغير خوف ان ندعوك يا الله الاب القدوس الذي في السماوات ونقول ابانا
1: الذي في السماوات تتقدس اسمك لا تملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض دلنا الغد اعطني يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا لا تكن في تجربه لكن نجينا من الشرير اتى عصى ربنا ان لك الملك والقوه

0: اسكرب
1: ضعف ايضا وفي خطايا من اجل خطايا ايضا كسر قلب لا تمنع شعبك نعم حالنا وحال سائر كل خطايا من كل لعنه وكل بعوض اسكرب سلام كنيس كل واحد الحي المقدس الجامع رأس بابا انبا تودروس الثاني ابي الاسكوب بزر اري بي بي شو سن جن سوت اسمويرو
2: سوتي سامين كرفاتي سامين
3: ميكنا لا سونغرا لا سونغرا لا سون
1: باغيتي سكيس بلوغ توس كيريوس ايسوس خرسوس يثيا جاس مسبنم ماجيون

لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة.

0: يا جماعة لو سمحتوا لما تناولش الجسد يتفضل بسرعة، السيدات يتفضلوا بسرعة، الناس اللي نازلة من فوق.
1: سلام لك يا ماريا يا جنة
0: عدي كده
1: في الفردوس.

يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: शिवेक्षाय सेवनोति विवन्तु क्रातोर् एदियोति बेंशाय सोबनोति ओबेंसुतिर सोजबेखेरेस्तोस् نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا عنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا تيت بنا إلى هذه الساعة
1: اطلبوا لك ارحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايا

نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل قوة العدو.

Oy sen yotiye nabu, o sulu çelmasidisin tebin.

0: ثابت الكل أب ربنا ولا نم خلصنا يسوع المسيح نسأل واطمئن صلاك يا محب البشر اذكر يا رب أقدس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا
1: اطلبوا أبانا وإخواتنا الذين رقدوا وتنايحوا في الإيمان بالمسيح منذ البيت آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة آبائنا الأساقفة آبائنا القمامصة وآبائنا الكسوس وإخواتنا الشمامسة آبائنا الرهبان والبني العلمانيين وأنياح كل المسيحيين لكي المسيح لنا ينايح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر

0: فاحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، في الموضع الذي هرب من حزن والكآبة والتنعت في نور قديسيك. أخماك سيدهم في اليوم الذي رسمتك كما حقي غير الكاذبة، هب لهم خيرات موعدك ما لم تر عين تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان الحق امتوان أو تفريق بشر ولبسوا جسنا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسين في كل المسكونة من مشارق الشمس إلى مغربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه كل واحدة باسمها، تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طار من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أم هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم نستحق ملكوت السماوات، أما نحن كلنا هب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: يا رب ارحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبانا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد للأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكان عليك، لأن عينك كلها تترجاك. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلا بد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي مجال من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك. وبنورك يا رب نعين النور، فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبركم مستقيم القلوب. لك تجب البرك، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، وحقك في كل ليلة قدوس الله قدوس القوي الذي ولد من العذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي الذي صلب عنا ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك أبانا وأختنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. خدم خريستوس يسوس بن شسامين الليلويا شيرين تنتهو إروس يسوع باسمه نوتين برسن سنسين فين تي مسنود سما بن بخريسون
2: اني وانت بروسف شي بشويا بشير يا من ريت انت في كان انه بيناني فول
1: شير سيد تصميس ينانين بيو ان طايف مي بخريسوس بن نوتي تي برسينو سيسوان
2: متي ويم بشوي سير يكون انت فرعون اين من نفسي شي انت في كان انه بيناني فول
1: تي برسينو سماريم تي سيوتو كو سيسوان تي برسات سيت انه تنتي بغينو سنتاتي مترومي
2: هاري برزبه فينري يقول نارم بخريسوس بيتارك بوفو بوس انتفر ايه موتنانم بكو غول

نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة ليلى، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران خطايا، لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملك انقضاء. نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات.

مضاعفة فخذ يا هوزة

0: Ya Rabbu berikna.
1: Shlil eflogite.
2: Ebe brozav ke stasite.
1: Ereni basi.
0: Ketob nevmati.
1: Sayyid Rabbi Yesu al-Masih ilahna lazi. خاطب تلاميذ القديسين وصلاته المكرمين قائلا انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم فطوبى لعينكم لانها تبصر لاذنكم لانها تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل بان جيلك المقدسه بطلبات قديسك
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
0: يا رب
1: يا سيدنا كل الذين أمرونا وسكنوا في سؤالاتنا طرعتنا قدم لك رب إلهنا الذين سبقوا فلقد يا رب نيحهم المرضى يشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاءنا كلنا قيامتنا كلنا
0: الليل ويا صوت انفاشر يا نفريك بمشقاري بوبشن بلا وسنم بيتر فنتي بيوت جيابي وروري بسمين بصايجة وينصف ببيت

0: أقسم إنتاج فنجاليو
1: بس مارو تنجي بس نيو خنبرام شو سنتيني قوم كيريا

فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تتعبون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا. لا

0: nos dice autocos Maria.
1: Care presbe vinere ego not in choice in nepterentis autocos Maria smavem benzoti. Kenin novina nebun.
0: Jefes malot in jefiot nem shirinem bebnev maeso web tetreia sinjike val. كنوشتم مستنتيونس
2: يا بنا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين.

0: Abençoa que é daí é prosco.
1: Prosco, amém. Se o meu tavo vou amém.
2: Irine posse.
0: Sob nevmati so.
2: Seid Rabbi Yeshua al-Masih ibn al-Wahid kalimata abqatta kur rabatat khatana min qibla alam min khalisna min hayin nafakh fash talamizu qiddisin wa rasul athar qailan. أقبلوا الروح القدس ما غفرتم لهم خطايا غفرت لهم سكتمام سكت أنت الآن يا سيدي من قبل رسلك أطهر أنعمت على الذين الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا ويربطوا حل كل ربطات الذل نسأل ونطلب صلاحك محب البشر أنا عبيدك المنحنين برؤوسهم وضعفي وارزقنا رحمة وقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم جزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب فأنت العارف بضعف البشر كصالم حب البشر اللهم نعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبك املأنا من خوفك ومعرتك المقدس ينبغي لك المجد والكرامة العزة والسجود مع بك الصالح والروح القدس الآن وكل وان دهر ذو كلها
0: أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين الليلو يزوك سبتري كي أغيب نفماتي كننكاي كسوسيون السونيونون Την όσοι βόλεγγουε μαζί ο Βεντσόης Ιησούς Βεχρέστος εσμόνιμο εμφιαρό μαρή πυκνάνιμ τη κερίνη ο Ινσουπτεν Βεκλέ ο Σουτιεμόνο Βαχναϊνάν. Κύριε ευλογήσον εμείν εσμόηρο εστιμητάνια κονέ βολγον πέσμο.
2: Χριστός Βεννότη.
0: Εμείν εσέσοβη.
2: Ιωάν Μεσίχ λάνε μελικ السلام يا رب عطينا سلام وقرر لنا سلام واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد والكرامة العزة والسجود من الآن والأبد أمين. اسمعنا يا رب واستجيب لما نصلي بكل شكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

النفس، واجعلنا مستحق أهلا أن نكون مستقبلين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالى ولا ينبرك يا أبي رسل الملك المعد لك من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، لأنك وحدك المتحلل الطويل أنها الكثير الرحمة. شفاعة سيدتنا ويتيلال القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض، مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصدقين ويمحو خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء مطل الخاطئ مثلما يرجع وحيا، أدعى الكل خلاص لأجل موعد بالخيرة المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة، سهل حياتنا، شن عن بصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشف أمراضنا، واغفر خطايانا، نجنا من كل حزن رديء وجع قلب، وحتنا ملكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصر اتحاد الإيمان ولمحة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين.

0: قدوس قدوس قدوس وصم شاطرين جين معلمنا القديس ميران وقلب بشير والتلميذ الطاهر بارك على بين امين.
1: لان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حصل قولك لان عينيك قد ابصرت خلاتك الذي تكون شعوك نورا تجلى الامم مجدا لشعبك اسرائيل والمجد لله دائما وابدا امين.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

يرفرف بين الدلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.